0: You're listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعين الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب.
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، الأصحاح الثالث. بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم، إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم، أنه بإعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالإيجاز، الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح، الذي في أجيال أخرى لم يعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح، أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل، الذي صرت أنا خادما له حسب موهبة نعمة الله المعطاة لي حسب فعل قوته. لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الظهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح، لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا، الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. لذلك أطلب أن لا تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم. بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطني، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى

0: مستمعين الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعين من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعين بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

نسمع إلى كلمة الحياة وإلى رسالة الله بعنوان حاجة الإنسان العظمى. يحتاج الإنسان إلى أشياء كثيرة في هذه الحياة القصيرة، منها الضرورية ومنها غير الضرورية، ويقضي عمره في دأب للحصول عليها. لكنه لو رجع لنفسه وتأمل قليلا في مصيرها وآخرتها لما كبد نفسه، كل هذه المشقات في جمع أشياء ثانية لا قيمة لها. ولقد صدق أحدهم حين قال إن كل ما يجمعه الإنسان من حطام هذا العالم في مدة حياته إنما هو زبالة. ما هي حاجتك أيها السامع العزيز؟ ربما أنت بحاجة إلى الطعام لتغذية جسدك، أو إلى الماء لتروي ظمأك، أو إلى الصحة، أو إلى عمل أو وظيفة تؤمن بها مستقبلك، أو إلى العلم أو المال لتصبح من ذوي الرفعة والمراكز العالية، أو إلى زوجة أو زوج صالح. لا شك إن هذه كلها ضرورية للجسد، لكن ثق أيها العزيز إن حاجة الإنسان الأولى والعظمى هي الحاجة الروحية قبل كل هذه، حاجة النفس الخالدة إلى الخلاص من الخطية والهلاك الأبدي. هل شعرت يوما أو ربما تشعر الآن إنك بحاجة إلى هذا الخلاص؟ لكن أعلم يا صاحبي، إن شعرت أو لم تشعر فأنت بحاجة ماسة إلى خلاص نفسك، لأن نفسي ونفسك ونفس كل إنسان ثمينة جدا عند الله، فأعد طريقا لخلاصها من الخطية والموت الأبدي. قبل أن تحصل على هذا الخلاص يلزمك أولا أن تعرف بأنك خاطئ وبحاجة إلى الخلاص، لأن كلمة الله تقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس بار ولا واحد. وأيضا يقول صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، إن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة. وقال الرب يسوع المسيح له كل المجد: أنا لم أأتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وقال الرسول يوحنا: وإن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إذن لا خلاص لك إلا بعد أن تتحقق إنك خاطئ محكوم عليك بالموت والعذاب الأبدي، إذ الكتاب يقول لأن أجرة الخطية هي موت، والنفس التي تخطئ هي تموت، وهذا الموت يعني انفصال النفس عن الله في جهنم إلى الأبد. يا لهول المصير، كم هو مخيف للنفس أن تجابه هذا الموت، لكن شكرا لله لأنه لا يشاء أن يموت الخاطئ بخطيته، بل أن يرجع إليه فيخلص ويحيا، لأن الرب يقول إني لا أسر بموت الشرير بل أن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. وأيضا يقول الكتاب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فاسرع الآن أيها السامع العزيز إلى الإله الذي فاتح يديه ويقول إليك: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، وأيضا من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فهو وحده قادر أن يخلص نفسك، لأنه يقول: فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذي يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. فاقترب إليه الآن وآمن بكفارة دم المسيح.

المسيح لأجلك على الصليب، فتخلص وثق إنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. والآن يجب أن تعلم إن الوقت قصير جدا، والأيام شريرة وخطيرة، والعالم في كرب وحيرة، ومجيء الرب يسوع المسيح ثانية قريب. اغتنم الوقت، لأن هذا حسن ومقبول لدى الله الذي يريد أن جميع الناس وأنت منهم يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فإن كنت تريد أن تخلص من خطاياك وتحصل على سلام الله في قلبك، صلي قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ، لأنه اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ارفع قلبك الآن حيثما وجدت بهذه الصلاة إلى الله وآمن، فتخلص من عبودية الخطية. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. وأيضا يقول الروح القدس: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لا تؤجل، لأنك لا تعلم ما يأتي به الغد. لا تستهين بهذه الكلمات، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ سامعي، صلي وقول: إلهي اغفر لي خطاياي، أنا آسف، أتي إليك باتضاع، ارحمني، إكراما للفادي، آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد. إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is VOPG@MSN.com. That's VOPG@MSN.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: لكم. أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. الليلة هنتكلم عن المؤمن والحكومة. إيه واجب المؤمن تجاه الحكومة؟ هل طاعة الحكومة ضرورية؟ هل في بعض أوقات يسمح لنا الله بعدم طاعة الحكومة؟ كتاب الله المقدس يعني الإنجيل بيرشدنا في كل موضوع من مواضيع الحياة، فلو عملنا بوصايا الإنجيل هنتمتع بالسلام الداخلي. صحيح بعض أوقات هنواجه صعوبات، لكن حياتنا هتكون مرضية عند الله. نقرأ الليلة كلام الإنجيل عن المؤمن والحكومة من رسالة بولس الرسول أصحاح 13 من عدد 1-7. يجب على كل واحد أن يخضع للسلطات الحاكمة، لأن كل سلطة هي بإذن الله. فالسلطات الموجودة الآن الله هو الذي عينها، إذن من يقاوم السلطة يقاوم تدبير الله، والذين يقاومون يجلبون على أنفسهم العقاب. فالحكام لا يخوفون من يعمل الخير بل من يعمل الشر. هل تريد أن لا تخاف من الشخص الذي في مركز السلطة؟ إذن اعمل الخير فيرضى عنك، لأنه يخدم الله لمصلحتك. أما إذا كنت تعمل الشر فخف منه، لأنه يحمل السيف وعنده السلطة لاستعماله، فهو خادم الله ليجازي ويعاقب من يعمل الشر. إذن يجب أن تخضع للسلطة، ليس فقط خوفا من العقاب، بل أيضا لأن ضميرك يحدثك بأن هذا هو الواجب. وهذا هو السبب أيضا في أنكم تدفعون الضرائب، لأن رجال السلطة هم خدام الله عندما يقومون بعملهم، فأعطوا كل واحد ما يستحقه، ضريبة الأملاك لمن هي له، وضريبة الدخل لمن هي له، والاحترام لمن له الاحترام، والإكرام لمن له الإكرام. في كل العالم في ناس يحافظوا على قوانين الحكومة وناس يكسروا القوانين. بعض الناس يحافظوا على القوانين لأنهم خايفين من العقاب لو اتمسكوا، وفي ناس يكسروا القوانين حتى ولو كانوا بيخافوا من العقاب. لكن إيه هو واجب المؤمن تجاه الحكومة؟ قبل ما نشرح واجب المؤمن لازم نبقى فاهمين مين هو المؤمن اللي بيتكلم عنه الإنجيل. المؤمن مش الإنسان اللي بيقول الحمد لله أنا مؤمن، أنا بصوم وأصلي وأعمل فرائض الإسلام إن كان مسلم أو إن كان مسيحي. فهو مش الإنسان اللي يقول الحمد لله ده أنا أبويا وأمي مسيحيين وبروح الكنيسة من صغري كل يوم حد، لا بشتم ولا أغضب ولا أضرب وما بأذيش حد. أعزائي كل دي صفات حلوة ولكنها ما تجعلكش مؤمن. المؤمن هو الإنسان اللي عرف إنه مذنب وخاطي، وإنه ما يقدرش يكفر عن خطاياه حتى لو عمل فرائض الدين كلها. المؤمن هو اللي يعترف إنه خاطي وما يقدرش يخلص نفسه من الخطية. المؤمن هو اللي آمن إن السيد عيسى المسيح جه علمنا الشرير مع إنه الإله البار. المؤمن هو اللي آمن إن عيسى المسيح مات على الصليب عشان يوفي بداله أجرة ذنوبه اللي استحالة يقدر هو يوفيها. المؤمن هو اللي آمن إن موت عيسى الكفاري حيمسح كل خطاياه في اللحظة اللي يفتح قلبه ويطلب غفران السيد المسيح ويعرف إن خطاياه اتغفرت. المؤمن ما يخافش من الموت، لأنه ضامن 100% إن الموت هو انتقال من عالم الخطية للجنة مع الله. ده يا أحبائي هو المؤمن اللي بيكلمنا عنه الإنجيل. من أصعب الأمور اللي بيواجهها المؤمن هي دفع الضرائب. مفيش حد يحب يدفع ضرائب للحكومة. العالم بيتفنن في طرق عشان ما يدفعش ضرائب، ويقول الحكومة مش محتاجة لفلوسي، دول الحكام نفسهم نصابين، أحسن لي بدل ما ادفع فلوس للحكومة أزكي بيها وجه المساكين. لكن الإنجيل بيقول اوعى تغش الحكومة، اوعى تعصى أوامر الحكومة. الحكام من عند الله، الله هو اللي وضعهم في مراكزهم، وعلينا نطيحهم حتى لو كانوا نصابين ولا غشاشين. اليهود كانوا محكومين من الرومان، وكانوا هم شعب الله المختار، الشعب الوحيد وقتها اللي كان يعبد الإله الواحد، والشعوب التانيين كانوا وثنيين. الرومان كانوا حكام اليهود وكانوا وثنيين. بطرس تلميذ المسيح افتكر ان ده يحلل له عدم دفع الضرائب، فراح للسيد عيسى المسيح وسأله ان كان مجبر يدفع ضريبة للحكام الوثنيين. رد المسيح وقال له يا بطرس معاك عملة فضة؟ طلع بطرس عملة من جيبه وهو مستغرب. سأله السيد عيسى المسيح وقال له يا بطرس صورة مين دي اللي على العملة؟ رد بطرس وقال له صورة قيصر الامبراطور الروماني. عيسى المسيح قال يا بطرس ادي لقيصر ما هو لقيصر، وادي لله ما هو لله. احب اذكر كل انسان اننا احنا يا بشر ما نملكش اي حاجة، لكن الله هو اللي بيملك كل شيء. فلو كان عندك مال اتذكر ان ده مش ملكك، لانك في لحظة من غير اي انذار بامر من الله ملاك الموت ممكن يجي ياخد نفسك، تسيب ملايينك، تسيب البترول اللي غناك، تسيب الذهب والعقار اللي كان لك في الدنيا، وتقف عريان قدام الديان. لكن هل في بعض اوقات يسمح الله للمؤمن انه ما يطيعش الحكومة والحكام؟ الجواب هو نعم، اذا كان الحكام يمنعوك عن عبادة الله ولا التبشير باسم عيسى المسيح. في البلاد الشيوعية ايام الحكم الشيوعي كانت الحكومة تقبض على اللي بيأمنوا بعيسى المسيح ويقروا الانجيل، وكانوا يخيروهم بين السجن او نكران اسم المسيح. ميات الالاف فضلوا السجن والتعذيب، فضلوا حتى الموت لانهم رفضوا يطيعوا الحكومة. اخر امر ادى السيد عيسى المسيح لتلاميذه هو اذهبوا وتلمذوا كل الشعوب وغطسوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان. بعد صعود عيسى المسيح التلاميذ فعلا بشروا كل العالم. الحكام مسكوهم عذبوهم وسجنوهم وقالوا لهم كم مرة حرمنا عليكم ذكر اسم عيسى المسيح ده وانتم ما بتسمعوش الكلام؟ رد بطرس وقال لهم لازم نطيع الله مش الناس. طاعة الحكومة والحكام فرض على كل مؤمن، إلا إذا كانت طاعتهم تتعارض مع طاعة الله. نهاية تلاميذ المسيح كلهم ما عدا يوحنا كانت القتل، كلهم ماتوا شهداء بسبب وصية المسيح اذهبوا وبشروا جميع العالم. احبائي الليلة انا ببشرك ان المسيح مات عشانك ودفع بدالك ثمن خطاياك، هل حتفتح له قلبك؟
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير الوقاص.

0: ابتدأ اليوم الأول مشعلاً لعصر جديد بدخول الأزلية في الزمن، وبرهن المسيح بحضوره أن مملكته ليست من هذا العالم، بل هي دولة روحية غير قابلة للفناء، مفعمة بالفرح والبر والمحبة والحق والتواضع والعفة. فرسائل الرسل ممتلئة بوصف هذه الحقيقة السماوية وسط البغضة والنجاسة والاستكبار والكذب والحروب والظلم. والمسيح فسر لتلاميذه طيلة 40 يوما من التوراة والمزامير والأنبياء ما هو سر الحركة العجيبة التي أشارت إليها النبوة الحقة الصادرة من كل الأنبياء الصالحين الذين اشتاقوا إلى ملكوت الله وترقبوا إشراقه. أما الآن فقد حضرت الدولة السماوية وظهر الملك الأزلي واقفاً ملموساً بين أتباعه. ابتدأ ملكوت الله في أورشليم قاتلة الأنبياء وساحقة ابن الله، فأخرج الرب سلامه من مدينة السلام، إنما أمر الصيادين الجليليين ألا يعودوا إلى مهنة الصيد في بحيرة طبرية، بل أن يبقوا مصلين في المدينة العدائية منتظرين تحقيق موعد الله فيهم. والمسيح صرح منذ البداية لتلاميذه معنى هذا الوعد الإلهي، أنهم سيدركون الله كما هو ولا يخافون بخسا ولا رهقا من المهلك الجبار والقاضي المجهول، بل أنه يعلن لهم نفسه أبا يجعلهم أولادا له آمنين. هذه هي رسالة المسيح الخصوصية، أن الله القدوس هو أب حنون. فمن هذا الإعلان تتغير حضاراتنا ونفهم أن الملكوت الآتي هو ملكوت أبوي، وأولاده هم أمراء خدام وقضاة مصلون حسب قدوة يسوع الذي مات لأجل الجميع وفداهم من غضب الله العادل. وبهذا سجل لنا لوقا إحدى الكلمات الأخيرة من فم يسوع: قد سمعتم مني موعد الآب. وهذه الجملة تعني خلاصة كل تعاليم ابن الله، إن القدوس العظيم يتبنانا ويملأنا بجوهره ويجعلنا أولاده. هذا بالصواب هو هدف موت يسوع على الصليب، فقد غفر لنا خطايانا وقدسنا لنجد الدخول إلى الله ونحب الآب ويتقدس اسمه بسلوكنا. وقبل هذا كان يوحنا المعمدان قد علم بالانقلاب الآتي المحرك السماوات والأرض، ولكن الساعي للمسيح في البرية علم أيضا أن ملكوت الله لا يمكن أن يأتي إلى الناس الأشرار والبشر الطبيعيين مباشرة، بل ينبغي قبل ذلك فلح القلوب المتحجرة وتغيير الأذهان المرفوضة. فعمد التائبين في مياه نهر الأردن رمزاً لاستحقاقهم الموت، وقد دلت إقامتهم من المياه على ظهورهم خليقة جديدة. ولكن يوحنا علم واعترف جهراً أن معموديته لا تغير الإنسان حقاً، وأن الغمر بالماء هو رمز ألا إنسان يقدر أن يصلح نفسه أو أن يهذب غيره أو أن ينقي ذاته متقشفا، فكلنا أشرار في طبيعتنا خبثاء. وأشار النبي في تلك البرية إلى حمل الله الذي يعمد التائبين بالروح القدس، لأنه هو المولود من روح الله وثبت بلا خطيئة، فبذل نفسه لله بهذا الروح بلا عيب، وصالح جميع المؤمنين مع أبيه لننال نصيبنا في هذا الروح المبارك اللطيف. هل أدركت موعد الآب؟ فإن الروح القدس يعزم أن يحل فيك، والمسيح نفسه يتمركز في قلبك ويصبح جسدك هيكلاً لله الحي. فهل أنت مستعد لاستقبال الله اليوم؟ تواضع مستعداً لموعد الله كما كان المسيح دائماً متواضعاً. فالمسيح لم يقل أنا أعمدكم بالروح القدس كما أنبأ المعمدان عنه، بل ترك هذا المجد لأبيه وعلم أن الروح القدس نفسه عزم أن يأتي إلينا هكذا ليهبنا الآب والابن والروح القدس ذاته بوحدة كاملة، لأن هذا الروح من الآب والابن ليس إلا المحبة الإلهية. فهل أدركت مشيئة الله؟ وهل تستعد مصلياً لقبوله كما أمر المسيح رسوله بالانتظار والصلوات؟
1: الصلاة. أيها الرب يسوع المسيح، أنت القدوس، يا من تعمد التائبين في اتحادك بالآب بروحك القدوس، لكي لا نخاف فيما بعد من الله العظيم ودينونته، بل نحبه كأبينا الحق ونطيعه بفرح وننطق باسمه ونصح في جوهرنا. نشكرك لأنك سمحت لنا أن ننطق بهذا اللفظ الفريد: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك الأبوي. آمين.
2: الأصحاح الأول عدد 6-8. أما هم المجتمعون فسألوه: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.
0: ما كان التلاميذ قد حصلوا على الروح القدس بعد، لما تقدموا بهذا السؤال الدنيوي السياسي إلى يسوع، حيث كانوا لا يزالون مفتكرين بقوميتهم اليهودية ومركزهم في القدس. فتصوروا أن المسيح الملك المقام من الأموات سيملك في مجد وبهاء ويحكم من هناك الشعوب كلها. وللعجب، فإن المسيح لم يرفض هذا السؤال مطلقاً، بل أثبت المملكة الإلهية الآتية بلا شك، ولكنه أوضح لرسله أن إنشاء هذه المملكة السماوية لا يتم حسب تصوراتهم البشرية ولا في زمنهم الحاضر. إن لله تخطيطاً خاصاً، وهو قد أبصر منذ الأزل تاريخ الشعوب أمامه، وأعطى كل قبيلة وأمة وقتاً للتوبة النصوح والإيمان الحي، وحدد زمن صبره تحديداً. ولكن مسيرة التاريخ المعينة هذه لا تقف أمامنا كقضاء مهلك وقدر مخيف، لأننا عالمون أن أبانا هو الذي عين مسيرة الأزمنة المكتوبة، فنعرف أن محبته عملت وتعمل الخير للعالم، ولأن محبته هي مالكة للأزمنة لا نخاف شيئاً، فأبونا هو الحاكم والسلطان الحق، وكل الأعمال الثورية وجمع الأسلحة لا تجدي فتيلاً ولا تغير تنفيذ خطته، لأن ملكوته سيأتي ليس روحياً مستتراً فقط، بل ظاهراً مجيداً قاهراً. وسلطان الله هذا مبني على المحبة والحق وليس على اللامبالاة والظلم، فمن يعرف الله أباً يفرح للمستقبل. فقد حذف المسيح كل الأفكار السياسية من عقول تلاميذه، وأعد أتباعه لموعد الآب الجوهري، وسمى تنفيذه نيلاً للقوة. هل تعلم أنك ضعيف وأنك ستموت ككل الناس؟ لأنك فان غبي قبيح شرير بالنسبة إلى مجد الله وقداسته وحكمته. إن قدرته لا تحل على إنسان طبيعي، وأنت لا تستطيع إصلاح ذاتك بذاتك، لأنك ضعيف ككل الناس وعبد للخطيئة. إن عمل المسيح الأول لإنشاء مملكته المستترة هو إعطاء قوة لأتباعه، والكلمة اليونانية للقوة تعني ديناميت، فقوة الله تفجر قلوبنا المتحجرة وتجعل فينا قلوبا رحيمة وتغلب أذهاننا القاسية لنفكر أفكار الله. فهبة الله السماوية لأجل المؤمنين بالمسيح هي قوته الخاصة التي خلق بها العوالم الظاهرة في يسوع. فهل حصلت على قوة الله، أم أنك لا تزال ميتا في الخطيئة؟ هل تعيش في محبة الآب وتستطيع كل شيء في الذي خلصك؟ إن قوته تكمن في ضعفك، وصلاة البار تقتدر كثيرا في فعلها.
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجانا قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life PO Box 600513-70305 Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: You are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء، نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد، راديو نيو هوب.
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، الأصحاح الرابع. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وأب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل، حسب عمل على قياس كل جزء، يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلم الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لذلك اطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. لا يسرق السارق فيما بعده، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياجه. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

0: مستمعينا الأعزاء، نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد، راديو نيو هوب.
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، الأصحاح السادس. أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء، لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد، بخوف ورعدة، في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح، عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب، عبدا كان أم حرا. وأنتم أيها السادة، افعلوا لهم هذه الأمور، تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات، وليس عنده محابات. أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين، ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يعرفكم بكل شيء تخيكس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب، الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. آمين. كتبت إلى أهل أفسس من روميا على يد تخيكوس.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

الحلقة السابعة. صديقي المستمع الكريم، كم عظيما أن نلتقي معا عندما نجلس معا عند أقدام ذلك الإله المحب، ونفتح كلمة الله العظيمة اللي قال عنها الكتاب: لكل كمال قد وجدت حدا، لكن كلمتك واسعة جدا. صديقي المستمع الكريم، دعني أتحدث إليك هذه الليلة في هذه الكلمات الجميلة التي نطق بها الوحي المقدس في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 13 عدد 7، عندما يتحدث الوحي عن المحبة. صديقي، في كل الوجود تبحث عن المحبة، ولا تجد محبة حقيقية إلا في ذلك الإله الذي قال عنه الكتاب المقدس: الله محبة. عالم مليان بالكراهية، عالم مليان بالبغضة، عالم مليان بالقتل، عالم مليان بالجريمة، عالم ما فيهش حب حقيقي. عشان كده الروح القدس قدم لنا كلمات جميلة رائعة عن المحبة في تلك القصارة الجميلة في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 13. دعني أختار عدد 7 في هذه القصارة، عندما يتحدث الوحي عن المحبة وقال عن المحبة أنها تحتمل كل شيء، المحبة تصدق كل شيء، المحبة ترجو كل شيء، والمحبة تصبر على كل شيء. صديقي، دعني أعطي لك أرضية تاريخية عن كنيسة كورنثوس. كنيسة كورنثوس من الكنائس التي لم تعرف مفهوم المحبة بصورة حقيقية. لأجل ذلك رسول بولس أرسل لهم هذه الرسالة ليخبرهم عن عمق هذا الحب. صديقي، أنت في حاجة إلى هذا الحب، أنت في حاجة إلى معرفة وإدراك هذا الحب. اسمع معي ما تقوله هذه القثارة: بيوتنا صارت منقسمة، بيوتنا ضاع منها لغة الفرح والابتهاج والموسيقى والتسبيح. لأجل ذلك الرسول بولس وضع 4 أمور جميلة رائعة لبنيان النفس ولبنيان البيت ولبنيان العائلة ولبنيان هذا العالم، الذي أصلي أن يغمس الله هذا العالم في عمق قلب حبه، يغمس بيوتنا في حبه ويغمسنا كأفراد في حبه. المحبة تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. المحبة العملية. صديقي، دعني أقف أمام 4 أمور جميلة في هذه المحبة. المحبة العملية الحقيقية هي المحبة التي لا تحمل العدسات المكبرة لتلتقط أخطاء الآخرين. صديقي، مرات كتير قوي كل ما تواجه آخرين وكلما تتعامل مع آخرين، إن كنت داخل بيتك، إن كنت داخل عملك، إن كنت داخل مدرستك، إن كنت داخل الجامعة، إن كنت في أي مكان، في أي مجال في علاقتك بالآخرين، مرات كتير بتبص على الآخرين وإنت معاك عدسات مكبرة تلتقط أخطاء الآخرين، وهذه الأخطاء تحملها أمام عينك. صديقي، الله النهاردة بيقول

لك إن المحبة تحتمل كل شيء. اسمع ما يقوله الوحي المقدس في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الرابع في عدد 8، يتكلم عن المحبة، يقولك المحبة تستر كثرة من الخطايا. عندما يمتلئ قلبك بمحبة الله تستطيع أن تستر كثرة خطايا من الآخرين حولك. ألم يأتي المسيح لأرضنا؟ ألم نكن خطاه؟ ألم نكن أعداء؟ ألم نكن أموات؟ ألم نكن فجار كما قال الوحي في رسالة رومية أصحاح 5؟ كنا كلنا في هذه الحالة المريرة، لكن المسيح أحبنا ونحن بعض خطاه. احتمل كل شيء، أتى لكي يعالج خطايانا. صديقي، الله يحبك والله يملأ قلبك بالحب للآخرين، فلا تحمل عدسات لتلتقط أخطاء الآخرين. صديقي، المحبة تصدق كل شيء. مرات تبني علاقاتك بالآخرين وعلاقاتك مع نفسك على قرارات سلبيات، على قرارات ما هيش حقيقة، وكأنك تفتح في قلبك مكتب للترجمة وعمال تترجم دوافع الآخرين زي ما انت عايز، تترجم تصرفات الآخرين زي ما انت عايز، وأغلقت قلبك تماما عن كل ما هو حقيقي وقد تصدقه في الآخرين. صديقي، المحبة تصدق كل شيء. قد فقدت زوجتك، قد فقدت أولادك لأنك تترجم دوافع زوجتك بطريقة خاطئة، تترجم دوافع أولادك بطريقة خاطئة، فقدت أصدقائك لأنك لا تصدق كل شيء. الكتاب المقدس في كورنثس الأولى 13 عدد 7 يقول المحبة تصدق كل شيء. افترض الشيء اللي أنت تقدر فعلا تقول يا رب أنا بصدقه، أنا بقبله، علشان تقدر ترفع أخوك حولك، ترفع زوجتك، ترفع أولادك. المحبة لا تفتح مكاتب للترجمة، علشان كده بيوتنا سقطت وضاع منها موسيقى الحب الحقيقي، وقلوبنا سقطت ضاع منها موسيقى الحب الحقيقي. اسمع الأمر الثالث الذي ذكره الوحي المقدس، المحبة لا تحمل حقائب للماضي. مرات كتير جدا بكل ما تدخل بيتك، كل ما تتعامل مع امراتك، كل ما تتعامل مع أولادك، شايل حقائب من الماضي، خطايا من الماضي، وعمال تدور على سلبيات الماضي ومشاكل الماضي وألام الماضي. لما قلبك امتلأ بالحزن والانكسار تدمر بيتك لأنك مش قادر تقول شيء إطلاقا يتكلم عن المستقبل، يتكلم عن شيء إيجابي. عشان كده الكتاب قال المحبة ترجو كل شيء. المحبة بتبص لقدام. انسى سلبيات الماضي حتى في حياتك. الشيطان بيحاربك بالماضي نزع الحب من حياتك، بيذكرك بالماضي نزع الحب من حياتك، ملأ قلبك بإحساس بالذنب فنزع الحب من حياتك، وبديت تعيش في ضياع. موسيقى ضاعت من حياتك، الموسيقى ضاعت من بيتك. المحبة لا تحمل حقائب من الماضي، المحبة دايما تنظر إلى المستقبل، المحبة ترجو كل شيء. صديقي، قول للرب النهاردة يا رب أنا خلاص هنسى الماضي، أنت غفرت الماضي، ليه أنا شايل الماضي؟ يا رب أنت خلتني أرتبط بمراتي، يا رب خلتني أرتبط بزوجي، يا رب أنا بنسى الماضي اللي كان. إحنا هنبدأ بداية جديدة لأن المحبة ترجو كل شيء. صديقي المستمع الكريم، المحبة مش بس لا تحمل عدسات مكبرة لالتقاط الأخطاء، المحبة مش بس بتفتح مكاتب ترجمة لكي تترجم الدوافع وأفكار وكلمات بطريقة سلبية، المحبة مش بس إنها بتحمل حقائب الماضي ولا تحمل حقائب الماضي وتدور على الماضي، المحبة تنظر فقط للمستقبل، لكن المحبة لا تلعن اليوم اللي انت عايش فيه. صديقي، يمكن انت تسمع كلام النهاردة وانا بكلمك عن المحبة وعن قثارة المحبة وعن قد ايه عظمة قلب الله ومحبة الله، لكن انت عايش ظروف صعبة، ظروف صعبة في عملك، ظروف صعبة في بيتك، ظروف صعبة في صحتك، ظروف صعبة في علاقاتك بالآخرين، فقدت كل الأصدقاء، الدنيا مش ماشية معاك زي ما انت عايز، وحاسس كده انك بدل ما يكون اليوم مشمس اليوم مليان بالتلج، بدل ما الجو هادي ونسيمه عليل مليان بالمطر الشديد، بقيت قدامك جبال بدل ما يكون قدامك سهول. الله النهاردة بيقول لك لا تلعن يومك لأن المحبة تصبر على كل شيء.
قل له النهاردة يا رب أنا بصبر على كل شيء، أنت جبتني في هذا المكان علشان تعمل حاجة جديدة في حياتي، أنا هشكرك لأجل النهاردة حتى لو كان النهاردة مش زي ما أنا متوقع يا رب، أنا هشكرك لأجل الظروف اللي أنا فيها حتى لو كانت الظروف يا رب مش زي ما أنا متوقع. صديقي صل معي هذه الصلاة، قل له يا سيد الكريم املأ قلبي بحبك يا رب، خلي المحبة اللي وضعتها في قلبي محبة تستر كثرة من الخطايا، تحتمل كل شيء، محبة تصدق كل شيء، محبة ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. تعال يا الله بنور حبك املأ قلبي، تعال بنور حبك غير حياتي، تعال بنور حبك اجعلني إنسان يحب زي ما أنت أحبيت، ولك كل المجد. آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. الليلة حنتكلم عن أهمية المحبة في حياة المؤمن. نقرأ من الإنجيل الشريف رسالة بولس الرسول لأهل روما أصحاح 13 من عدد 8 لآخر الأصحاح. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن تحبوا بعضكم بعضا، فمن يحب الآخرين يكون قد عمل بالشريعة كلها، لأن الوصايا التي تقول لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي، وباقي الوصايا كلها تتلخص في وصية واحدة، هي أحب الآخرين كما تحب نفسك. فالذي يحب الآخرين لا يسيء إليهم بشيء. إذن المحبة هي العمل بالشريعة كلها. في كل هذا تذكروا أنه قد حان الوقت، الآن يجب أن تفيقوا من نومكم، لأن نجاتنا الآن أقرب مما كانت حين آمنا. كاد الليل أن ينتهي ويطلع النهار، فيجب أن نطرح بعيدا الأعمال التي تعمل في الظلام، ونلبس السلاح الذي به نحارب في النور. يجب أن نعيش كما يليق بمن يسير في نور النهار، لا مجون ولا سكر، لا فسق ولا خلاعة، لا خصام ولا حسد، بل البسوا الرب عيسى المسيح، ولا تفكروا في إشباع شهوات الطبيعة الدنيوية. لو حاولت أعبر عن الدين المسيحي وأوصفه بكلمة واحدة، فكرك الكلمة دي هتكون إيه؟ لو قلت المحبة تبقى صح، عشان المسيحية مبنية على المحبة مش على العنف. لو سألت واحد من المسيحيين المخلصين بدم عيسى المسيح يسمعك أهم آية في الإنجيل، حيقولك آية يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. المسيحية مبنية على المحبة، عشان بدون محبة الله للعالم كنا كلنا اتحكم علينا بنار جهنم، يعني بالموت الأبدي. جاء واحد من معلمين الشريعة للسيد عيسى المسيح وسأله: يا معلم، ايه هي أعظم وصية في الشريعة؟ جاوب المسيح وقال له: تحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك، دي هي أعظم وأهم وصية. والتانية زيها: تحب الآخرين زي ما تحب نفسك. كل اللي في التوراة وكتب الأنبياء يعتمد على الوصيتين دول. كل واحد فينا لازم يحب الله حب شديد، حب عميق من القلب، عشان الحب ده هو اللي يخلينا نطيع وصاياه وأوامره. المسلم يخاف من الله ويحاول يطيعه، لكن المسيحي يحب الله ويطيعه. ليه قال السيد المسيح تحب غيرك زي نفسك؟ يمكن واحد يقول: أنا ما بحبش نفسي، محبة النفس أنانية. لكن طبعا مش معقول، ده كلام فارغ يقوله اللي عاوز يظهر إنه متواضع. عزيزي وعزيزتي، فكروا معايا شوية، يا ترى في حد يسيب نفسه جعانة ولا عريانة ولا مشردة؟ طبعا لا، كل واحد بيعتني بنفسه في السكن والأكل والشرب. فلو حبيت غيرك زي ما تحب نفسك، مش هيهون عليك تشوف إنسان جعان ولا محتاج وما تساعدوش. كمان محبتك لنفسك هي اللي تخليك تزعل لو حد شتمك ولا هانك وحط من قدرك. فلو كنت بتحب غيرك زي نفسك مش هترضى تهينه. أعزائي، ده هو مستوى محبة الله، وده لازم يكون مستوى محبة كل مسيحي مؤمن مخلص بدم المسيح. اتصور معايا لو العالم تبع التعاليم بتاعت المسيح، لا هيكون في مجاعات عشان الناس هتساعد بعض، مش هيكون في حروب عشان الحروب أساسها الطمع، مش هيكون في اعتداء على حرمة الشخص اللي خلقه الله على صورته، مش هيقوم جماعة من المتطرفين يفجروا أنابلهم علشان يخضعوا ويقتلوا ناس أبرياء مخلوقين على صورة الله جل جلاله، مش هيعوزوا يفرضوا إرادتهم على الناس ويغصبوهم يتبعوا دينهم بالعنف والقتل. الرسول بولس حذرنا من الكره والحسد والشهوة زيهم زي الخطايا الشنيعة الواضحة زي السكر والزنا والخصام. فهل صحيح الحسد والكره والشهوة وحشين بالدرجة دي؟ فكر معايا شوية، مش الكره هو اللي بيسبب القتل، والحسد بيسبب الخصام، والشهوة بتسبب الزنا؟ لكن لو كانت محبتنا للغير هي أساس حياتنا، العالم اللي عايشين فيه هيكون عالم سعيد مش زي عالمنا ده. في الإنجيل الشريف أصحاح بحاله عن المحبة. هنختم الليلة بقراية الأصحاح ده من رسالة الرسول بولس لأهل كورنثوس أصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى، أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء، وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال، لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق، لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، ولا تثور ولا تتذكر الإساءة، ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل، والتكلم بلغات ينتهي، والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة، وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم: الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: عزيزي عزيزتي، أحب أسمع منكم، اكتبولي في أي موضوع يعجبكم بالعربي أو الإنجليزي وحرد عليكم حالا. للمراسلة

0: هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير لوقا.
1: وقوة الله ليست سراً، بل إنها الروح القدس نفسه، الروح الذي هو من الأزل وإلى الأبد. أحد الأقانيم الثلاثة في الله الواحد المستحق سجودنا وتسليمنا، فنسجد لهذا الروح الإلهي بكل فرح وشكر، ونعظم هذا النور من الآب والابن، لأنه حل حقا فينا نحن المساكين، وأكد لنا خلاصنا في المسيح، وفتح لنا أعيننا الباطنية على حقيقة الله. إنه أبونا السماوي، فليس إنسان طبيعي يحمل هذا الجوهر الإلهي في ذاته تلقائيا، بل إنه يأتي من خارج دنيانا فينير أحباء المسيح ويملأهم بحياته ومحبته وسلامه. فليس أحد يقدر أن يسمي المسيح ربا إلا من يرشده روح الحق الذي يؤسس فينا الإيمان الصحيح. وروح الإبن يفتح لنا أفواهنا ويعلمنا نطق اللغة السماوية، ويشجعنا على أن نقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فهل انفتحت لهذا الروح الصالح؟ إنه حاضر وعازم أن يملأك. والروح القدس هو الذي أقدر الرسل غير القادرين أن يدركوا المسيح في ألوهيته، وأنشأ الإيمان فيهم، وقادهم ليشهدوا بكلماتهم لحقيقته، وقواهم ليعملوا إرادته بتواضع. فالروح القدس يجعلنا شهودا للمسيح، فليس ضروريا أن نتباهى بتجددنا ونتبختر في ولادتنا الثانية، بل علينا أن ندل على مخلصنا ومجددنا، فنعترف بفسادنا ونشهد بسلطان يسوع لغفران خطايانا، وندل جميع الناس على أن المولود من الروح القدس هو ابن الله الحق الذي قدسنا بدمه ويقوينا بروحه، ونعلم ونؤمن أن الرب يسوع يغير اليوم كثيرين بروح إنجيله، ويخرج منهم الأرواح الشريرة بكلمته، ويبني ملكوته بقلوب منكسرة. ولا ننسى أن كلمة الشهود مشتقة من كلمة شهداء، فلا نتعجب إن قام روح هذا العالم ضدنا، فهو قد صلب ربنا قبلا. إن بزوغ روح الله ابتدأ في أورشليم، وجرى كنار في اليهودية، ووصل إلى السامرة، وتقدم إلى أنطاكية، وغطى آسيا الصغرى، وامتد في الوقت نفسه إلى أفريقيا الشمالية وأثيوبيا والعراق، ودخل اليونان، وفتح العاصمة روما. وقد أدرك لوقا البشير مسيرة نار محبة الله وسجلها لنا في كتابه. وها نحن اليوم نضع باسم المسيح مشعل الإنجيل في يدك، ونقول لك: أنر محيطك بمحبة ابن الله، لأنكم أنتم نور العالم. ولكن امتحن نفسك أولاً، فهل حصلت على قوة الله ويسكن الروح القدس فيك؟ وإلا فانتظر موعد الآب واطلبه مصليا في الإنجيل حيث تجده موضوعا مفتوحا أمامك.
2: الصلاة. أيها الآب، نسجد لك ونحبك لأنك جعلتنا بموت ابنك أولادا لمجدك المتحقق فينا بروحك القدوس. احفظنا في محبتك، أنت أبونا، نسلم لك حياتنا شاكرين وطالبين امتلاءنا بروحك القدوس ليستنير محيطنا باسم المسيح. آمين.

صعود المسيح إلى السماء، الأصحاح الأول عدد 9 إلى 12. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت.

أدرك التلاميذ أن المسيح حي وله جسد روحي غير خاضع للقوانين الطبيعية. لقد كان إنساناً حقاً وإلهاً حقاً، وقد أرشد أتباعه طيلة الأيام الأربعين لينيرهم بمعاني النبوة من العهد القديم الدالة على موته وقيامته، وكلل تعليمه أخيراً بموعد انسكاب الروح القريب عما قليل ليمتلئ الرسل بقوة الله. كان هذا الإعلان آخر ما نطق به يسوع على الأرض، وبعد ذلك مضى، ولم تكن ثمة ضرورة لأكثر من ذلك، فالروح القدس أتم وأكمل.